بسم الله النزيل قرآن قد نزل من ابتدائي وأرجو إنه نزل الحمد لله

في القلب منكتم كم المرادي بتمليك وتلقين. وجه إلي الذي أرجو بلا كلف وكف عني فجارا تلاقيني. أنت القدير الذي لا شيء يعجزه.

ترضاه من عمل ومن مقال وكل السوء تكفيني كفيتني ظمأ والعري مع سغب.

مالك يقتدر يجدني إن ملك مقتدر كل تقي بالجنان يقتدر يجدني إن ملك مقتدر كل صيد بالجنان يقتدر يجدني إن ملك مقتدر.

ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين في الدنيا والآخرة بعد

خلق سرا وحلانية في البر والبحر فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم

كافر بالله هذه السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفان أحد وبرسول المقول في محمد رسول الله والذين

خيرا كثيرا لا يزال خالدا. نرعني بالمجتمع مجتفه الذي تجري ماء نفعلا به داغنا الى سكور من

قبلت أديتي إلا يا قبلت أدية الكريم وكل ما كنت من الله الأرام آيات منزل كتاب نشري وإنني يا للأشعاب معجري

يودي كرما ابقى شرع ميل زي لي خادا بدل جاي بردا فتخادا هدية مني إلى خير الورى شرع علي من دا وصورها مدى

المتري لله في دارين بالمعيتي بأكبر الوارثة تقيدي لغاد بالمختار.

وكرم باخ وضاد لا أفارق الكرم شاء الإله أنني مكرم خل وهب وبي أكرم رليت أنا وأنراني وكان لي بالأمن في أغراني وعزاني جميل ما بجاء

الشام براج من يبارز المنتقم من بارس من إذا طلبت من إلهي جنبا وإن سر

محمد بر وبحر لم يرى فيما مدى نسير ولن يرى محمد صلى عليه في السلام في آله وسبي أسد السلام نفى توجه الأذى عن قبلي من يتوجه أزى يقبلي خبرت كون الله لي في أبدي وكونه لي بخير قبدي.

العاص الطوري وانا لازل من المذكور للآية النية والسكرية على كوني ختيمة من فيك الحلا للآية النية والسكرية سرمدا حل الذي سيله قد حمدا أكرمني الكريم والمكرم بالمكرم

حداني الأمين بالقفي وفز بالمعلن والمخفي مع توجه الأصع للماهي خنيت عن شيف وعن أرمعي وعجاني

من قدر وجاد بالصفاء أكرمني البشير تبشيرا يدوم وإني يلقل الحبيب والقديم حتى أني البصير لا أدل وحن سبيل لا أدل محمد صلى عليه الله في الآل والسحب وموالاه يقود للمنى

لخير صرفا وكوني العبد القديم هرفا سان عبادتي وسان خدمي سفا وكل بخير عدمي نويت شكر الله بالذي أباح لي ولكان بأمن والرباح وتيسود توجه للباخي وليقود مدلب السباقي ناجاني الكريم والمكرم ناجاني السفيه والمكرم يقود للقرآن والحديث ما دونه تفسير والتهديس ساخ لي المنزل بخير الذكر و

للعالمين الأمين جايدو ربنا منايل أبدل الورى وخان الإمامنا يسورى وجالي ما

من ومن رسوله بقدر هديتي من الإله والرسول توجهت لي وللتقي رسول توجهت لي المنى بالانتياء وبالرضا يساق لما يشتاء من الإله والرسول أقبلا خير الثواب من جاد قبلا ناجاني المنسل بالكتاب وخصت معا يحمياني لتابي إذا كتبت أو خرت حرفا خصت منا تودو ساك الحرفا لي بشارات الحروف الطراء ولا توجه إلي الضراء لي المنابع بلا أكدار في الدار أمنا وتلك الدار هدى ونور وردا وبركة فجاني في مت فخر متركا.

جاد في سوالي بمخجل الهلوم والأموال لخاد يوم الأرباء الأكرم ما دون كرم والتكرم واجهني من جل عن مسائل.

نبأني وبي ينفه الورى وليخان بالنبي سورى فص بكون لايلي وكوني لا بي بجاه خير الكون وحين كل مسلم ومسلمة ولا أولاخي ضررا من ظلمة نفى الكريم ضرري ومرضي وكان لي في أبد بقرضي خلبي قصبا وجسمي صحيحا ولن أسأل سافيا مصحا لي يسوق خلدي بلا مرض ولا أزن وقد كراني الحرد بين لي تبين من لا يخفى علي شيء جاد لي بالأقفال وجاد لي الأجر.

بركة بقدر المجلي نويت كوني شاكرا بما أحب لأنه القل الحبيب والآب على وسيلتي وجاه جنتي محمد خير

الدنيا من أجيب إلى الدهاي سلحتا نوح لي سلوات حجا هديتي لا جمعة صانية من المحرم حبت بقانية من رجب إلى انتهاء.

ياخذ حسيس العزة وبيبين حسبه العزة فرحني كون الكريم الأكرم فلن أزال أبدا بكرما بث الكريم وأتى بالقراء وبما

سلي بأمن فردت عنك ملكتني ملكني القرآن ملكتني القرآن والهلوم نفت بالجول والعليم سقط لي النفع بخير الدري وجعلت للخير بخير الشري سقط لي المسونة المحررة قبلت مني درر المكرى هديتني

وجعتك للكريم والجميل وللودود ربي حنول أمين. أكرمني الكريم نهما عافي وعباس النبي ورافي تسم باخ وولي ولطيف على الذي

0: محمد خير جميع الكون وكان لي بالله خير الكون.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ووجه إلى كل من تعلق به بركات خولك. وما كان الله ليضيع إيمانكم. آمين يا رب العالمين. إنك أنت الوهاب. ودود كني أبدا بالود والتأميني أندرر وكدي. ودود كني أبدا بالود والتأميني أندرر وكدي. ما أوتاني الأذى ودرر من تقبل تلزان الدرار. إلا يقبل جزاء الباخي ما جزاء فرأت السباخي. كسبي توحيد ومده للنبي عليه تسليم خفور المذنب. اغفر بجاه المصطفى لكل

وقدني بجسبه نكسسي جسبني الأعدى ما أكسسي وقدني بفضله نلصصي جسبني الأكرم عام ألصصي وقدني كرمه في مصصي أجابني المجيب عام أمصصي وقدني جزاؤه في بمصصي جاورني الجميل عام جمصصي إلى جنانك بخير مدصي

المدين روم فتلا والكروم أدبر كل ظالم سجاني إلى ديواني وبالمجاني

يا من يوصل لسي أسر المئة بجائه يا من ما أنفيا على نبي كان يموت أسر سوءا ويخز السعيد من وسن نقم سفيء من الهئم عطا زلغت وألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسله من خلقه

جئت ويت للخيور جميعها عند ممري والدور وآلي وزعبي في الحالي وفي المآل يا مقيم الحالي وصل يا رحيم ولتسلم على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وزعبه في

وكل مدفع وجل دواري بيمز مرسدي وبدني صحيح وقلبي أرشدي أقسم أني بنت بالسمن بدائق قالت إن أدبت للسمن لا

من ولد اربي لهبه واني اتجنك الكرام خيرا كثيرا خذ لي المرام واني اتجن الانبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزم بالاكملين وعني يتي والدي والجميع من شره بشري قورا يا سميع وارحم جميع الاولياء والامه والتقسيم الذي ترى من الخمة واسقى العداك بسوى ما يفسدون نهج نبيك

وسابي وقلبي علمي يا من وادي ويدي قد جعل صرف الكتاب كبيفا جعل وبآياتي يتسوق الوجل يقيهن في أبدا والخجل وجدت لليوم وبعد اليوم بما بي قد سرت بذر القوم بلا أسا ولا لقا ولا حقد كما كويتني بي من انتقد وليه

يدعو للخادم الكليل جنان الأفيد يا تلراد والسماوات الأخرى يا من له الخلق مال يا من على سلم سلاة بسلام توفز وزارة المسلمين

وسلي عليه وسلم على سيدنا محمد المهدي الهلا بك وسلم سرمدا عليه في آله وذعبه لديه وهو الذي بجلوت الحالك عن كل ذلك وكل ذلك وقاد بالإيمان والإسلام وأنسن الإحزان ذا إسلام وأذر الأهل ودينك النزر مبصرا ومنشرا كما انتصر وجل بمروفة المقدمة مقبولة البركة المعسمة وجل روفة بسارات تنير قلب الذي بها يصلي يا منير واربع لمن بها يصلي ذكرى واجبر الأولى خاطرة وأزرح صدرة يالله يا رحمن يا رحيم يا من بملك الملك قد سمي سل بتسيم على الممالك سيدي كل بصر وما

كل نيتي خير اغتساب فصل عني ابدا وسلم على النبي وليكن معلما يلا وسلم ولد سلم في ابدا اني ارى من لك خاتم ابدا جيد

بلا موزي زن عليك أنت كما أثنيت على نفسك شعيت لي ربي بن شرافي عن المبي من قد اعترافي وولد بيني وبين دري وجدري منك بغير سري وقلت بيني وبين دري وجدري منك بغير سري لك

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما إنما الأعمال بالنيات والنية التبرك بسادات هقى البكاء على سادات أمواتي تبكي الأراضي عليهم كالسماوات

وأرجو في البكاء غدا رضوان من في غابوا بالحلاوات. يا لهف نفسي على فقد الأكابر من غابوا لرب دعاهم للعلوات. تبكي الليالي.

الْمَدِينَةِ كانوا يعدون ترك الورد منصبا من الحلال من أسباب المصيبات كانوا إذا الليل أرخى ستر ساح لكن خاموا سراعا لإحياء الدجنات باعوا فضولا بسكر الله خالقهم فالنوم في الليل باعوه بالمناجات تجفو المداجع في ليل جنوبهم ناسين الظلمى وليلى بالبشارات فحيثما برزت ليلى ببهجتها عنها تولوا إلى المولى بتاعات ينسون ليلى وسودى في خيامهم مستانسين بأذكار وآيات حديثهم ذكر مغن نافع سمد لا ذكر هن ولمنا في المقالات خوم بأسلحة أعداءهم خهروا حتى علوا بالمزايا والكرامات أركان بيت جميع القوم أربعة بها يؤسس بنيان الولايات سمت وجوع طويل بعده سهر وحسلة عن شيوخ بالإشارات قوم طريقتهم تكفي المريد أذى من المريد وأنواع الغرورات طريقهم قصد وجه الله دون هوى مع الأصول التي تنفي الرعونات من توبة قدمت خوف رجا معه إكثار حزن دواما بالقناعات والزهد في كل فان بعده ورع مع التوكل صبر كل ساعات جهاد نفس وشكر بالقضاء رضا ترك التفات إلى حال البريات طريقهم عشرة جاءت لواسمها لا بد منها لأرباب الإرادات فمقصد وهو ما يفدي إلى سفر منها ضليل كشيخ في فتوحات والزاد وهو التقى منها سلاحهم وهو الوضوء الذي ينفي النجاسات منها السراج بذكر الله جل على منها المطايا بهمات عليات منها العكاس بعجز والهزام لدى أهل الطريقة حزم بالحقيقات ومن لواسمها منهاجها أبدا وهي الشريعة في بدء وغايات ورفقة وهي إخوان لهم همم مع الوفاء بصدق في الأقوات

شيخ عالم ورع منهم مرب بأذكار وحالاته منهم مرق بهال وهدى أبدا منهم مرب مرق بالإشارات كل خبير بأدواء الخلود.

يمحو بتقوى حصوصا النص جملتها يعي علوما من المولى سنياته يبدي طريقة أهل الله وادهة للمهتدين جميعا بالفيوضات كل له همة يرقى بها أبدا إلى عزيز معز بالفتوحات يرى القفايا بعين القلب ظاهرة كما يشاهد ما تحت الأكنات يهوي الضياء كضوء الشمس حيث نهى يحصى بها كل شخص استنارات يغيب عن كل كون للمقابل.

بخدمة أو بحب أو هديات نالوا بقف الرسول المستوى رتبا صلى عليه الذي يعطي المزيات نالوا بقف الذي جاء الأمين به عليه منه صلاتي كل ساعات من

بشريعة مع علم الحقيقة من قبل الريادات. إذ ارتياد مع الإرشاد قبلهما من جالبات قرور مع شقاوات. منها توقف عن قول وعن عمل حتى يروه صحيحا بشهادات. منها تلاثم خوف الله مالكهم حال البدايات مع حال النهايات. إذ في البدايات خوف الذنب يسجرهم وفي النهايات إجلال الجلالات. منها تلاثم هدم النص دون ريا من كونها ذات مكر والخيانات. يرون أنفسهم دون الورى أبدا وأنهم لم يليقوا بالكرامات. وأنهم أفسق الفساق كلهم وأنهم لم يليقوا بالإجابات. منها تلاثم صبر للإله على

0: ذاته ومن مناقبهم رضوان ربهم عليهم الدهر عزن كل ساعات ومن سجاياهم خوف النفاق بدا خوف الفضوحات في هول الغيامات منها تواضع للقهار مالكهم والصدق والسهد مع تطهير آفات منها التجاء إلى الرحمن في أبد جلبا ودفعا بإنهاء الشكايات العلم سيمتهم والحلم ديدنهم دون الدعاوى وإنكار المقامات آه على فقد سادات طريقتهم طريقة المصطفى غير البريات صلى عليه مدعم
1: بالآل
0: والصعب من فاسوا بجناته صلى عليه

صلاته صلى عليه مع التسليم خالقه بالآل والصحب من حسن عطياته صلى عليه مع التسليم مالكه أزكى صلاة بها نعم الفتوحات صلى عليه مع التسليم راسقه بالآل والصحب من

الصلوات صلى عليه بتسليم مسوده بالآل والسهب من نال العنايات صلى عليه بتسليم مشرفه أزكى صلاة بها نعم الكشوفات صلى وسلم من في الجهر قدمه.

حسناته أين على فقد سادات الذين مضوا بما مضوا من زغيرات عجيبات على المقدم في الدارين قدوتهم صلاة راد دعاهم للملاغات على الحبيب ابن عبد الله سيدنا صلاة كاف كفاهم كل غمات على المشفع يوم العصر في الكرماء صلاة شاف شفاهم من دسيسات على الذي فضله لا ينتهي أبدا صلاة هاد هداهم لاستغامات على المكرم خير الخلق كلهم صلاة مغن جزاهم غير غيرات عليه أبقى صلاة بالسلام معا في آله القر ترا كل أوقات على الصحابة والسادات كلهم رضوان.

له من جملة الصغائر مع الكبائر ومن دمائر، غافر لغفر كل ما تقدم وما تأخر وما بينهما، فهمني العلم وزدني علما وأملا وأدبا وفهما، ربي لكشف العلوم النافع واجعل حياتي من شقاء مانه، اكشف لي الأسرار والغوامد يا خير من كشف سرا غامدا، لجمع جميع ما تفرق لدى خطي من الخير وصف القلدا، لأبد لدى تفكر الأعظم يا ربي بكن والتعظم القلميا، هب لي يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة، بارك لي اللهم في حياتي واجعل فؤادي وطن الآيات، هب لي كوني بشرى كل من يتوب ولي ظواهر أبي مع الغيوب، قبولا أكون به تعيدا من الذنوب والمعاصي والآفات حتى أدخل الجنة التي وعد المتقون، برحمتك يا رحمن يا رحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رجب حل سشن أصلح كليتي، رب السماء والأراد الله قد أنوى لا إله إلا الله، جزاء ربي وأجر المنتقى ساق لغير جهتي ما يتقى، بركة الكتاب والحديث قادت لي التاويل ذات حديثي، حديث خير العالمين فسر لي الكتاب وأموري يسر، لم ينهني شك ولا تردد ولا افتراء لا ولا تخدد، سر رسول الله صلى الله عليه ما أبدي به ملاه، شكرته عند الجوار المنشآت وسانني عن العداء والسيئات، أصلت للمختار عند المذبد ما لي به قاد أجور الأبد، صلاة ذي الأرش العظيم أبدا على الذي كوني خديمه بدا، للمنتقى قد

كتابتي قبل لدى أهل الكتاب لنذأت نور اللسان والكتاب لقنني نوح لأنبيائه تلقين هاد قدت في ديائه لم تنهن الظلم عند الظالمين الكافرين الفاسقين المجرمين يشكر رب العالمين أمري بلا أذى وذير أو مؤمر يقود لي توحيد والفقه معها خير تصوف حكيم جمعها توصي عن الكفور والفسوق والشرك فوضي بربح السوق يقود لي إلى الجنة يقود لي إلى الجنان الله بشرى لا إله إلا الله رجب الشهر الأكرم رديت عن ربي وربي رادي أني في الأشهر بالأغراد جنب ضري العين المانه تنهو لغير جهة المواني برأني الباقي من الأدناس بجاه من جهل خير الناس شهد لي في كل شيء بالرداء من لي يقود الجنان الغردا شهد لي في كل شيء بالردى من لي يقود للجنان الغردا هداني الهادي وصرت ذا افتدى وليس ينهو لجنابي اعتدى رد لغير ذاتي المفاسدا من لا يريني آليا أو حاسدا أتلو كتاب الأكرم المكرم لوجه من أغنى عن العرم رمي لي في تلاوة الكتاب اسم من درر الدارين تلك نعمة إلى سوى ذاتي والنهو زبا كل لعين خائبا منزبا كفاني المستهزئين الله بقدر لا إله إلا الله رحماننا رحيمنا لي جذبا خيرا بلا شر والنهو جذبا ما الذي أني قد أنرادي مكاره وقاد لي أغراضي لي مرحبا بالرجب لم ينهني وليس ينهو أبدا ذاتي أذى بما هو باق أبدا ينهوني النفى بغير الدر وأمري قد سار خير بر مد لي الرحمن ما أغناني به أن الدرر للجنان رجوت ربي وحقق الرجاء لم ينهني إبليس حيث خرجا هباني الموني بما أستغني به أن الدري ونعم الموني بركة المغتار دري ذذر إلى سواي وعيوبي مهد إخدامه في البر والبهر هدد كليتي وكيست وأيدت بيه تقبل بلا إقالة من سله سان عن المقال رحماننا رحيمنا الجميل خلي وحبي أنه لا أميل جزاء ربي وجزاء أحمد قد بشرني ودري أحمد بركة الماهي عليه صلى ربي بتسليم أجلت قلا يسر أحمد حياتي أبدا علي تسليما كريم عبدا يوم أربعاء الرجب يوصل للرب الجميل الباقي ما غاب أن أكابر السباقي واجهني الباقي الجميل الرب بما به انتهى لغير سب ملكني الأكرم في الفرد رجب تمليك من منه يفي خير أجب أكرم به ربا كريما أكرما كليتي فثبت بشر الكرما رديت أنه وهو الرجب.

عبده قلبي كالروح والجسد مجاهدا وسانني أن الحسد أنهى جهادي وبيوع الله بأجر لا إله إلا الله أتاني الأعظم في الكتاب من بهوايا قال لي كتاب رد لغير النهي والوعيد باق حماني بالردى سعيدا جزاء ذي الأرش وذي الكرسي لجاد بالظاهر والخفي بركة الرب الجميل الباقي قادت لكل منية السباقي جزاء قمص الرجب جزاء الرب وجزاء أحمد قد قلدنا في أدر أحمد زنت لربي ولخير الخلق إبادة كل هدت بتلقي إلى الكريم قدت توحيد جميع عبادي الغر وإنه السميع أتاني الأعظم في الخط العليم أضمان إخدامي مدينة العلوم خدمة خير العالمين الذهل لغيري الشقاء وفوزا منهر محمد صلى عليه الرب وسيلة لي وخليل حب يسره بلا انتهاء إخدامي وبي يباهي جملة الخدام سلام ربي أن الصلاة على النبي المذذه القلات رفعت أمري لرب العالمين وقاد لي سر الأمين والأمين جزاء الرب وجزاء المشفع قد أغناني أن أغذي المدفعي بريت من كفر ومن فسق ومن شرك والربي بسعادتي دم يسر لي ربي بجاي أحمد أمري والدري وملامي خمدا رجب رضي أن الله رضوان الجميع عباده الغر رضي أن الشفيع رضي أن الله رضوان الجميع عباده الغر رضي أن الشفيع رضي أن الله رضوان الجميع عباده الغر رضي أن الشفيع جذب للباقي المنافى جذبت لي بلا أذن وأمني قد سبت بركتي واسعة وباقية بقاء ملكي ذي الهبات السافية رجب رفعت أمداهي لأفضل البشر وقاد لي ما لا يريم من بشر رفعت أمداهي لأفضل البشر وقاد لي ما لا يريم من بشر جزاء ربي جاءني جميلا وقبل هامي قد مهى الخمولا برأ لي ما سرني إلهي بلا لقاء حاسد أو لاهي رجب رد إلي الله ما لاختارا قبل فوات فلهم مختارا رد إلي الله ما لاختارا قبل فوات فلهم مختارا جميل حمدي وشكوري أبدا لخير باق بالحروف أبدا بان لي اليوم تكرم الكريم وقاد لي مسرة ليس يريم رجب رحمة.

جل رسول الله فيما يسر ولا توجه إلي ولا توجه إلي ما أعذر بالله والرحمن والرحيم لما يضوم فرحة بلا رهب رجب رب استجب رب استجب رب استجب رب استجب رب استجب ليستجب جميل كل بجمال وأمان ولي طيب دون ضر الزمان بديه هب لي جمالا يبرع يا من لبابه شكورا أقرع يمن كز الشهر كالرجب يقول لا إله إلا الله كلي ولا إله إلا الله محمد صلى عليه الله أفضل من أرسله الإله نبينا أحمد نور الأنبياء ونور رسل الله إن ربيا كتاب أحمد بن عبد الله خزينتي وسانني الله زنت بسره مكاتب تسر أحمدنا ميسرا لما عصر شاهدت في القرآن والنبي مع جياد بالظاهر والخفي شاهدت في القرآن والنبي ما جاد بالظاهر والمخفي هداني الإله بالكتاب وبنبيه بلا عتاب رب الإله والنبي أحمد وسيد

0: در له جزى الإله والمنتقى خير الجزاء في كل ساعة وساعة الجزاء بعت بلا إله إلا الله سرا ولا إله إلا الله أحمد المصرى به أسكى سلامي من لنا كالزرجب قاد على خير البرايا المنتجب أسكى سلامي من لنا كالزرجب قاد على خير البرايا المنتجب حمد وشكر قد يزيدان الرغب لمن مها ذنبا وظلما كسغب مد لنا الإله بجاي المنتخب ما سرنا وليس ينهونا سغب دوى متسليم يذذع التعب لغيرنا على جميل لم يعب أسكى سلامي الذي مهر يب على الذي يلد جاء ليلة يب للمنتقى الذي همانا النسب وحسد صلاتها من أوسب من مالكي رمت بجايز النسب سلامه علي نعم ذو الحسب سألته ربحا لكل من كسب بجاهه دعاء من له احتسب ربي بجاه من جهلته السبب في كل خير ليكن بلا تبب اكتب سلامي خير واهب وهب للمجتبى وليكن بلا رهب بارك لنا يا من بدر يذهب فينا وفي جملة ما لنا تهب هب للرسول الله أعجب العجب بشارة تدوم منك الزرجب جاد لنا بك الزرجب جزاء ذي العرش العظيم وجزاء خير الورى لي قاد وعدا أنجزا إلي قاد الله بشرا أحمدا كل عناء وأذى فخمدا دها مدادي وقلامي اليوما للشكر هوضي ما يفوق سوما لي قاد ربي مهجل القيام ومهجل الجهاد والصيام نومي وعادتي لدى الله أهب من العبادات وإنه الأهب أكرمني توحيد والثناء بعد الجهاد ومها العناء بارك للنافع في أنفاسي مرتديا أني بلا إفاسي كتابتي قامت مقام السعي عبادي من حفظني بالرعي زنت مكاتب تدور بين العرش والكرسي تمحو المينا فهما كتبته من أسجي للسش جامهه في بلسش جمه للجامه ما للجمع منبها في رفي يوم الجمعة بعت الذي لم يرده لي بجزاء منه ومن خير الورى وأنجزا بعت الذي لم يرده لي بجزاء منه ومن خير الورى وأنجزا كالزرجب كفيتم الأذى فسارعوا إلى شكر الذي لديه أفضل الإله كفيتم الأذى فسارعوا إلى شكر الذي لديه أفضل الإله زادكم الله تعالى رغدا كالأمس واليوم بأمن وغدا روموا دوام الشكر بالطاعات ولتعمروا الأوقات والساعات جزاء من شكر زيد فاشكروه منعمكم شكرا يدوم واذكروا به الفضول بالمنافع ولا تسوفوا ولازم المعولا كز شهر الله الرجب كوين صلاة وسلاما للنبي رحمة كل أقرب وأجنبي زد الرسول يا إلهي البشر يا باقيا جعله خير البشر شكور وجه ما يزيد الشكر لنا ووجه لسوانا المكر هب للرسول الله ما يزيد أولاوي يا من عنده مزيد رديت أنك راجيا منك ردا بجاهه وأنه كل بالردا إلا الذين آمنوا وأسلموا وأحسنوا أوصل هدى ليسلموا للكل هب جملة ما اخترت له للكل هب جملة ما اخترت له دنيا وأخرى بنبي كنت له لأمة المختار وجه ما يزيل ما لم تحبه لهم لكي يزول هب لجميع أمة المشفع مغفرة الهادي الكريم الأنفع رد لغيرهم جميع ما قصد من درر لهم وذعظ مرزت جئتك تالبا للنفس ولهم ما اخترته لنا كن ولهم بحق وجهك وحرمة النبي رحمة كل أقرب وأجنبي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتابتي لي بلا أكداري في هذه الدار وتلك الدار. كتابتي نابت عن الكتائب لم ينهني من لا يرى بتائب. كتابتي نابت عن الأعمال الصالحات لانتهت آمالي. كتابتي نابت عن القتال وذهبت دري إلى أقتالي. كتابتي نابت لدى الله الجميل عن العبادات وأنه لا تميل. كتابتي نابت عن السلاح وعن ملاقات ذوي الصلاح. كتابتي مشكورة عند الشكور وعنده إهلها أعلى شكور. كتابتي لدى الشكور الشكر ورفعت لأرشه وانتشر. كتابتي ذكر الإله وشكور وغير تعليم يرى جزا الشكور. كتابتي ذكر وشكر والصدار الله أرشد علامي والمداد. كتابتي تبشر المختار مع الرداء من لم يذل مختار. كتابتي تبشر المشفع مغجلة مبارزا ومرفعا. كتابتي تبشر المشفع وإن إبليس تفوق مرفعا. كتابتي بشارة في أبدي لجند رب الغالبين الأبدي. كتابتي ليست تزال بشرى لمن علا فوق البرايا البشرى. كتابتي قبل لدى أهل الكتاب كيوم بدر ما نهاني من عتاب. كتابتي قبل لدى أهل الكتاب ساقت لغير عداية والعتاب. كتابتي قبل لدى أهل الكتاب دبت لغير جهتي كل عتاب. كتابتي قبل لدى أهل الكتاب لنذعت نور اللسان والكتاب. كتابتي قبل لدى ذوي الخمور ساقا لغير مكائد الأمير. كتابتي قبل لدى الجزائر يبدي بها شكور عجز الزائر. كتابتي قبل لدى الخمور كفيت حياتي هي للمدهور. كتابتي لدى ذوي الجهود خالصة لذي الوجود الحدود. كتابتي قبل لدى الأمواج أغنت عن الأسكر والأفواج. كتابتي مهجلة لكافر وفاسق ومشرك والنافر. كتابتي مهجلة لكافر وفاسق ومشرك والنافر. كتابتي زاهبة بالسوء لغير الذاتية وبالمسيء. كتابتي كبتت المعاديا وباء نادما ولم يعاديا. كتابتي سارت كسعي السابقين الأولين وترد الآبقين. كتابتي للعرش والكرسي والله مع قلمه القدسي. كتابتي قبلها ذو العرش وقادها إلي رب الفرش. كتابتي تدور تحت العرش بين الكرام عابدي ذي الفرش. كتابتي للعرش والكرسي يرفعها الرافع بالقدسي. كتابتي لدى إله الله ذبت لغير ذوي الملاهي. كتابتي مثل السيوف والرماح ردا لمن لقاد جودا بسماء. كتابتي من الكريم الكرم وقاد لي فيها العلا والأكرم. كتابتي جهلت أكبر الرداء لديك قد وقيتني غير رداء. كتابتي كنز لديه أبدا لي وبها بها الخيار الأبدا. كتابتي توت مسافة السلو أني وسانني عن الضر الملو. كتابتي لو أحب من كثير من المنى مذقاد لي در النثير. كتابتي من لوه ربي تنقل لا يمتزي فيها نبي يقل. كتابتي من لوهه تنقل وقلمي من فيد ربي ينقل. كتابتي قامت مقام السعي عباد من حفظني بالرعي. كتابتي فاقت شيوق التربية وكل خير وشيوق ترقية. كتابتي يفوق شيق التربية بلا تفخر وشيق ترقية. كتابتي قائمة مقاما خير كثير يرفع المقام. كتابتي قائمة مقاما شيخ مرق يهب المقام. وبكتابتي له ما يزيل مسرة لديك يا باقي مذير. لقلم اعتذاذ ربنا العظيم من قلم اهتذاذ ذي تعظيم. لقلم اعتذاذ أرش الله ما باق كل جان الله إذا قررت قادت الأجور إلى حياتي ولا أجور إذا قررت أو جرى تفكري فر العين بائيا لفكري إذا قررت أو كتبت هرولا إبليس فورا ما من تقولا إذا قررت أو كتبت ابتسما خير الورى وقادري خير السماء إذا كتبت أو قررت جاء إلي ما يحقق الرجاء إذا كتبت أو قررت لايا جذب لي مختار لي مولايا إذا كتبت أو قررت وجلا إبليس في جنوده وخجلا إذا كتبت أو قررت هربا لغير المفسد يسكو الكبرى إذا كتبت أو قررت قادا لي البديه فضله فانقادا إذا كتبت هرول اللعين ودعو لغيري المعين إذا كتبت فر إبليس بلا وقف ولا يرى لدري مقبلا إذا تلوت أدبر الشيطان وليثف المجلس والأوتان إذا تلوت جرت التلاوة لي بشارة مع الحلاوة إذا كتبت فرح المزمل وانقاد لي بفضل رب الأمل إذا كتبت فرح المقدم وانقاد لي في خطي التقدم إذا كتبت سر خير مرسل والخط فيه معجلا للعسل إذا كتبت ابتسم الشجاع وهرب القب له أوجاه إذا كتبت ابتسم المصباح وفر إبليس له نباه إذا كتبت ابتسم الجميل وانقاد لي في قمتي تجميل إذا كتبت اهتز أرش الله وسبحت جنود رب الله إذا كتبت اهتز أرش الله وفر إبليس عدو الله إذا كتبت اهتز أرش ربي وسبحت جند الخليل الهب إذا كتبت اهتز أرش ذي الورى وجند من أبدى الورى والصورى إذا كتبت اهتز أرش الملك واهتز بتذبه كل ملك إذا كتبت اهتز أرش الملك اهتز بتذبه كل ملك إذا كتبت اهتز أرش الملك وفر من ذرية كل ملك إذا كتبت اهتز أرش الباقي وسبحت ملائك اتباقي إذا كتبت اهتز أرش ربنا واهتز جند ذي العزيز في البناء إذا خطبت اهتز أرش الله وسبحت ملائك الإله إذا تلوت حوت أجر كل من لو مقام إن مالك الزمن أرجوزتي يهتز أرش ربي بها ورب الله خلي حبي أرجوزة ترضى الإله والنبي عليه تسليما وبالمقرب نهوي مع العرود قيدان لله والرسول مرشدان نهوي مع العرود يرضيان ربي وللكرسي يرقيان هاجت قصايدي من آم أسس قلوب جند ربنا عمم هاجت قصائد قلوب جند من لو البرايا والفعال والزمن هاجت قصائد قلوب جند موز الكفور والكتاب إني هاجت مكاتب قلوب الجند وذكره الحكيم كنز إني هاجت قصائد قلوب أهلي بدر وسارع لإبذ أهلي هاجت قصائد قلوب أهلي بدر وسارع لإبذ أهلي هاجت قصائد قلب كل من له سعادة وتكسب الأمن هاجت قصائد قلوب الصالحين وليقود الله سولي كل هين هاجت قصائد قلوب الأمل للعرش وهي بشر للكمل هاجت قصائد قلوب الأنبياء مع الملائكة عند ربيا هاجت قلوب جملة الأملاك قصائدي بنور ذي الأفلاك هاجت قلوب جملة الأملاك خطي في توحيد ذي الأفلاك إجا المكاتب به جميعها يا خير مون لم يزل سميها ردا كبيرا باقيات سالها وجل تجارتي لديك رابها يا جاهلا خطي فوق الزني وظن غيري يا عظيم المن رضي أني سبته جيلاني علي رضوان الذي أعلاني رضي أني سبته أبو الحسن علي رضوان يخلد الحسن رضي أني سبته تيجاني علي رضوان مبيد الجاني رضي أني الله والرسول وأهل بدر وأتاني زول من لم يكن أني يرد فالكريم رضي أني ردا ليس يريم جزى الإله مصطفى خير الجزاء كما تقبل ووعدا الجزاء شكرتني عند جميع جندك يا خير الجار قد مكث عندك غابت مقامي عن سوى الباقي الكريم لأنني عبد خديم لا يريم من ظن أني لغير عبد الله وغير خادم النبي فسعي كرامتي كوني عبد الله خديم عبد ابن عبد الله تهر لي كوني عبد الله بي خديما لرسول الله سميتني قطعا بعبدك الخديم يا من يقود لي بشارات تدوم سميتني قطعا بعبدك الخديم يا من يقود لي بشارات تدوم إن قادت الأجور والمصالح بالتي والجزب وإني ساله يشكر ربه الكريم عبده على الذي بدا وما لا يبدو يشكر ربه الكريم العبد على الذي بدا وما لا يبدو يشكر ربه الكريم أحمد على الكريم والكريم أحمد يشكر رب العالمين أحمد على بشير اسمه محمد على نذير اسمه محمد يحمد رب العالمين أحمد ملكك ملك دائم لا ينفد وأعظم الخلق لديك أحمد للمصطفى نويت ما يجدد سنته الغرى وإني أحمد أحمد جملة البرايا أحمد مدهه بذا الخديم أحمد رب الإله والنبي أحمد وسيلتي له وإني أحمد إني على أحمد ربي أحمد فضلا وخير القول إني أحمد أحمد هذا قال إني أحمد لأن خير القول إني أحمد جاء إليك أحمد المكي وزاده أحمد كالعلي سبحان ربك رب العزة لما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julli di mang leen di nuyu rawati na bokk talibe yi ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci sen garab garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxe won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi nga xamne dañoo am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarming ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door duggu ci soxna wala ñu duggu ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole lool loolo tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lol mom ñi koy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayu kay garab yi bu sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga neew doole bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé jafé ñëwal jël suñu garab bi ñu woyé 100% katan soko jëlé amul résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Talla Gueye mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci katna Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk frotté la bo xamné dañ koy masser ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 bu dé diwanu Dakar nga nek ñëwul rebeus ci pakku ferraay bi nga lacc place Seigne Tall ak Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mo am geneen garab go xamne dañ koy woyé hémorite hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajj kat yi dañ nan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toge bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñ def picci ci suuf sax waye seen biir day am ngelaw di rire lu bari bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sak insha Allah rabbi bo tagale wutok hémorite bobu delu suwatal ñu delo la nga joxewon ku soxla garabu hémorite bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarañu tanki di am wéx wéx di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am dom ci goor dana yak ndox man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutit bu mag bi ak bi japp ci boutit bu ndaw bi bu fekke boutit bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnelle ñewal rebeus ci pakku ferraay bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandarga hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandarga hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mëna dem ba ci cirrhose mëna indi cancer yoy yep hépatite da koy créé kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga lacc place Seigne Tall ak Guey mi jaay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamne dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamne sucre bi nga xamne dafa yegg wala sucre bi nga xamne dafa wacc muy fièvre bo xamne nit ki man nako am fukki at ta do xamne mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tubab bi wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yak mang ko yak ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man ne jégeyanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoyep diabète dakoy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wacc 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pak ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthma asthma nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna son wala dañuy bañ sahar dañuy bañ ventilo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoyep asthma da koy indi muy lu metti kep ko xamne am nga asthma te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo leen sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu leen dalé dañ leen di leung ñaara leen di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti son togat bam dal ñu doora jogat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamne am nga nerf sciatique te bako faj mu wër la wax nak ñewal bo ñewé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 550 34 34 ñi nga xamné dañu amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndigli bu féké dafa genn day waral muy lu metti metti ñi nga xamné dañu yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téy ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu daño jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale am mom mo nan digg luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako faj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie hiatale nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie hiatale hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukoy faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk na hernie hiatale lañ am ñu bayyi xel lolu kon taw di pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie hiatale won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 76 550 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinale hernie nak bari na hernie inguinale hernie dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekkene hernie bi da nek ci mbax ci wetu jumbax bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax fas engnal yoy yep ay erne la yo xamne kum dal ñewal 77 erne nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde erne nak boko déggé moy place organe bo xamne dafa génn place am dem ci place bo xamne neku warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fep nak misama ay fatu ñu fep nak organe bob man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ko am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebas ci pack ferraille bi wala nga won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga won ci 76 650 34 34 amna ñoo xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko mëna lek lu metté metté la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañu commencé am choono ñi buñ xifé lañu commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamne prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamne sen prostate dafa teju mënu ño tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloqué am ño xamne sen prostate dafa tijéko ba suñ bëggé tour ndox sax lu néw buñ yéxé lu néw néw def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijé ko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34 mure diwan dakar la ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndëggu yi ci articulation yi ci ndëggu yi fofu lay japp budé arthrose nak mi ngi japp ci omi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti ko mu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu wo 76 650 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi ñu wote ci numéro yoyu danañ ñu gis inshallah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxajuk dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ayib ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek perte poids indi lañ leen garab buñu wax nadir gro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne goitre lañ am goitre nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci bolig yi fofu lay japp dañ koy epplanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la epp lu mi dal guat Kumdal, Wonji 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga wagn 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo wote ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamne hypertension artérielle manam tension bo xamne da fay yek ak ñi nga xamne sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amul sens man na leena yobbu ci AVC man na leena yobbu ci yeneeni tawat yu bare bare kon ku xamne da nga amé tension bu yek fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lool rek man na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dinañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie su spermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni wala xandian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la wala xandian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yagut ko amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 650 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mode de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mode tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédate ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seeni garab bloodment de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo sax dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement de pied et de cheville moy fi ngay joggé ak kaw tank bi tuti da fay newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drébi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko bañ yoy yep da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaat lolu waye ku am drépanocytose bëkk ko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi lay upp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischemic am hemorrhagic moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci your gi yoy tepp ay xetu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seeni règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbakalé japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul reno ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andalé ak dérèt fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw da leena jafé cholesterol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw dérèt bu ñuy saw dañuy gis né day and ak dérèt infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traité tamit fibrome ak kyste yoyep dañ koy traité brûlure moy lak lak ñi nga xamne dañoo am ay lak lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome ovarien yoyep dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki dérèt douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème veine veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traité ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu teunk ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wolen ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebas ci pakku ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim

وبلغني مبلغ رجالي بجامع قائلة قبل نعمة والنبي جل من لغير الكرمة بجاي زابل قبل الإسماء فتكفيني أوائل يوم الخمياء بجاي أزرع إلى كل

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى خير المستقيم وعلى آله حق بمقدار العظيم الحمد لله على كل حال السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم ok jangene def dire ngeen defat yeen ñi nga xamé na sa photo sa photo bi xel fréquence bi 90.6 kenyet fi Dakar ji ko le bank free 41 angle 30 fm youtube 95.2 leer gi fm du 94.6 la fois de la ok gana bu nu sante yalla julli mim hadam dil mim del mamadou rasulullah alayhi salatu wassalam sante sunu serigne serigne touba cheikhul khadim abdullah khadim rasulullah cheikhna cheikh ibrahim fall ñu ngi suba bu rasulun siara serigne touba cheikh muntakhal basir khalifatul aam wa khadim al-murdi ayyuhallahu nasr wa kasa

يعملوا الخلق بلا مسارة كالعادة داك بدوك بسلا بدوك بتر بنوك زيار باخ باخ الور شيخ إبراهيم سريني خالي إمي شخنا الله هاجي مام شر رمبا أو بالمك درم مانا دوك سار كن دوك لغا سار كن يالله ساك نان جمبولو نجبر شاخ وانا زيار باخ باخ سادي بسم لك دلو خوي فيه سي ناس من سامر كارم باكي نوري دوك ران جبسرين مصطفى حبس دوك مدار مخت يارك

نحن كاد يواتا يزارن جبوب سرني خادم سرني إبراهيم سرني محمد سرني علي سرني شيخ سرني علي موسى مسواري كي بطل دو خدوس نبي دور السلام زارن جبوب أم شيخ أنتم باك بروم درم من غرم سرني سيد باك جبوب شيخ محمد مم ردي تكو إبراهيم دار سارن جبوب سرني سام سرني سواتي سرني حامد شيخ بابا كرم باك مكبر دور منا جبوب شيخ محمد بسم سار شيخ

انا مسيرين جبا سيخ الخلم جرس محمود كدا نجي سيارة سيرين محمود خولج ميسا محمود المفضة اللي مجاهد وكي بدك كان سنگ بيك جهل سيارة جبوتو انا من بي خبان قرم خابوك جدين دي كنان من نكو دي باري نوخ وطن بري خان دي سيارة جبوتو مام سيخين سا جينا بروم جينا كل لجن جبو سيرين باكي بسو بروم جبو سيرين وحسن جاي قوري يالا جساك ربك في دارني يا حسن خيرا بجاهل لسي من نجينا سنگ سبرا م

0: الرحمن يا الله تعالى إخوة الكرام أهلا وسهلا مرحبا بكم أجاب بنت جريجف سنت يا الله الحمد لله ولا تبارك الله ما شاء الله أكسا Allah ji khadim inshallah taala
1: ba ñu koku yobbu baax
0: na ba ko ba ko ba
1: kay ñay doxal
0: na barakallahu fik
1: yaa
0: jere jef acha ñu koy gëreem diko tatagal fa tabarakallahu ajabintu gey mo seen bak soxna la madame gey ko ñaanal takusanu jamm ci mutul xewal dama ki ndampa ci kaw ci kanam ci lu baax

0: اخياري مرتبه
1: اكنما
0: احمد مختار مختار
1: جنابي بالمسكين القلب والايمان

0: يشرب الخبر لم يسبق إلى سلام. الوالدان مع الأبرار أبرار
1: إلى سلام.
2: والوالدان مع الأولاد أبرار
0: لم يسجد. أولاد أبرار
2: فاروق سيدنا في مزايا ولا يرجع مديار
1: لم يسجد.
0: والوالدان أولاد أبرار لم يبخل
2: نكون مني

0: اللهم هم رايزوك انا
1: الحق من فاتن
0: عبد
1: يوم اسلم
0: جيل
1: الامين
0: نيونا
1: باسم من هو فوق الخلق خال
0: باسم من
1: فاروق سيدنا الحق
0: باسم من
1: نبي معلم أن اسم الإسلام الفتى خمر بسرى لأهل السماء والكل
2: أخطار
0: معلم أن
1: اسلام
0: الفتى عمر بسرى لأهل السماء

0: النهار بات النبي
1: الى فجر
0: الى فجر يروم له
1: تفضل
0: من الله
1: ورعانا ومغفرة إذا وإسراء
0: بات النبي إلى فجر عثمان بات النبي إلى فجر يروم له تبا من الله
1: على النبي
0: لا تقبل
1: على النبي.

0: والهب والخرب وهو الأنف والجار والخرب والأنف والجار
1: والخرب والأنف والجار

0: خيال ناتل خرندي شيخ بامبا نخيال ناتل
1: نخيال ناتل نخيال ناتل نخيال ناتل نخيال ناتل نخيال ناتل نخيال ناتل
0: نخيال ناتل نخيال ناتل نخيال ناتل جخر نبي شيخ بامبا شيخ بامبا
2: وي ما نغير بغي درم شيخ بامبا سما سيرين وي ما نغير بغي درم
0: سيرين تشبا
2: وي ما نغير بغي درم اي باك دامي ساتو غرام اي باك دامي ساتو غرام بس بيا لي غرام
0: غدوان جخر نبي تحلنا يلا سيرين تشبا نا دهر سيرين بير وقتنا ابانا هو بلا

0: لك دحرية جرجف
1: سلمت أهلي وما
0: جرجف
1: ولا يعلمون
0: جرجف
1: من الوباء وفي داري ما خابوا
0: ممن لسن وقت ومن يبقى جيخ مام خادم خمنا نسن خادم كبير kana ma def ci ñaari bi direct bala ma taggo wala ma lepp ko rek

وجازيا عن هذا المنصور منشئ ذا المنكب الكبير شل حاجة بايس مالينينا سليم عثمان قديم العبرة موسلنا لخالق البرية فجدي أنت بلا جدير بهم